هاد النهار نامس تنا الوناء يوكو يدو هادي زميقة أمنا كنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هوكو يدو أسكو سوكو كنتو كنبالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفكو فانغو فرمرة سالونغو دادو كاي هاوي ديو فوقا نتنا كانا كاتي هاوي دو نفرمة كاي فوقيا فوامندي أمس تنا نوانا كرين دي نباقو دي كو كاتي مي Ibrahim Djungu ni ko lobel na katin di wartam an tikin an tibar brus na tasbega Hassan Traore yoro foga Yakub ko lobel yoro foga ro foman daga Mustafa Cissé ki beyna Mohamed 5 yaka kone yoro foga

عتق بلو فرس كاسا بلو سم عربار بيشبر على يروسالم اني مايو ترك باي يمشش شي قمر شي قراج يشوى فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني مايو ترك باي يمشش شي قمر شي قراج يشوى فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني مايو ترك باي يمشش فرس وعبات هاتك سمو تيودروس تلاتن يمي باتن اندعولو نفاسي

فوت علي رح نهار ورح من بالي حب اشتيح لبست زي سبحت نخاف كي نشوف خيالي سبحت نخاف من حب الشي

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج